0: À l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week. The best music ever made.
3: Goed, de zon goedkoper. Radio.
4: L'info. Une arrestation à.
5: Radio KIF 978.
6: Radio Campus. L'enfer, c'est les autres.
7: بعرف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل ما يوتر الموضوع بس حاول انك ما تزل زمان انا كنت امل بس دحين انا لاكل حاول معايا خير

بقرب حمامة. أي جارة، أي جارة، لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي